جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مسار مدن مع الآل والأصحاب قرن

شاكرا وفخرا بحق الله بسعودا ولا لبنا على أحمد والآل والصحب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا قينا حرف الطاء ضويت بريق القوم بالمصطفى الكنزي وضعها أميني فهو لي مفلد فوزي حماني عن الدهر المسيء وإنني على سنن الهادي الذي الله لا يخزي يهوز محب المصطفى ما يرومه ولا تتربص ريب دهري لذا كنزي إله شكور واسع متفضل عزيز فلا يلفى

دون فرق ولا ميز. فمنه استجرت الدار هبا وخادما فلا نالني من مبقر البدشة البرضي.

الحوز حرف الياء يممت رسول الله داها مقدسا عن النلد والأرض دي أصلا مؤسسا رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا إنس في ذاك الزمان مؤنسا

نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا هدى الله أقواما كفوه عجلة وضلل قوما قد قلوه ودمسا ألا فاذكر سجيك ساني حبيبنا فقد أنفق الأموال أمار أنفسا وهروي إلى ذكر سراج ملاذنا وذعوا الفاروق من لن يوسوسا وسلف بذي النورين عثمان مادها فقد بدد الأموال.

سموت عن الأكوان فرضا من الملك ويسمو بك المداه فوق قرونه ولو قصرت أمعله قلة النسك رفعت إلى ضاها الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكي للجمال وإنه لا أشكى غزالا قد شكى في فتل فتكي وزعنوني قد أشكاه من بعد يوسف وآبائه ضرا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى لقلك في البر والفلك فلم يخش عبد ما بقيت ضياءه ولم يخش آل الحرك كيد ذوي الإفك وأشكر رب الألهم الأبدر

عاجزون على وصلحك أو مجانبة الشك صلاة وتسليم على طه أحمد وعال وعصاب صرات على بنكي حرف اللام لئن صدني عن قبض أحمد سربه فما صدني عن شوقه دهر فرسه وما صدني عن ذكره أضلع عاذل فقد زادني تذكار طه موجه لساني وقلبي دهر ذكر محمد ومن حاله حالي مدى الدهر يشمه فإن قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بعد بين زين فيبصه وإن إله الخلق أدرج حبه على حب خير الخلق

عن إدراك ما عندي فسبقي يرسه فبيني وبين المادهين سرابه أؤور فما جيبت لمدحي سربه فشيري أوصاف الأمين وإنها أجمع تكفهم فهو أحمد يسر.

وليس بشفي المصطفى غير عينه محمد لم يعرف غير إلهه يضيق جميع الكون عن حمل كونه تعرف فيه الحق وهو منكر متلصم سر لا يريم بقدسه محمد شمس الحق فضا وشورة فهو العالم المعروف عين تنظه جمادات هذا الكون تدري محمدا كذا الأجم والأعجام من بعد عربه تنكر معروفا لدى كل عاقل فما عرف المكتر إلا بنفسه فمنا أتانا مرسلا وهو رحمة من الله مولى الخلق أعظم بخلقه وذاكه رب العرش وهو

فجل إلهي ليس شيء كمثله ولكن على الخلق فرضا وشورة محمد ذاك العبد دون مشبه لذا تم قلبي

كفعن ابتكارا في الحياة وبعدها بأن النبي المصطفى خير رسله وأني عبيد الله أتلو كتابه وذلك فخر أي فخر كعدله وإني وإن كنتم أخير زمانه لأرجو بشيء

فيعرى بفصلك بي وهذ بسراده ولو كان قبض الجمر في كبو نهجه عليه صلاة الحق في كل لحظة مع الآل والأصحاب والمقتدي به حرف النون نفى عن فؤادي أحمد الغم والقبى وثبت فيه الذكر والشك والحب.

محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله ما طهر القلب تأخر بعض الرسل وهو مقدم فرد برد الحي يرى القلب واللب

يلومونني جعلا وعيكا أن من تجرع من مئشار ما ذقته سبا ألا أنني راض بأن قيل جاهل سفيه وإن قالوا فتب له تبا إذا كنت تسكو لي وجنبك صالح فقد طافئت ما أوقدوا كلهم هربا

ولا غير وحشا فحسبي به حسبا أي صلاة الحق في كل لحظات وتشمل أزواجا وتستقرق صحبا حرق الصاد سهوت عن الكذب الإحسان ولا عن المصطفى المقتار من نهوه لعنه محا عن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمهو فإن قاصر الأقوام أخطرهم به فبيئي وإن فاكي له الرأس والربه شتائي وصيفي دهر ذكر محمد فينجاه قصدين إما ذلكم النجه هباني مرادي فيه نهجا مقوما سيأتيه مني مدح من بعده مدح أحسين إرسي بالصفات صفاته ولم يقول بالمصطفى لصنقه وماذا على برهام يثني عليك يا محمد عين المدح يا من له فتح صفائي وأنسي إن هلوت لذكره ومن رامتاني سموه بله ويه صلاة وتسليم على خير هاشم وعال وعصاب بآية تليروه حرف العين على المصطفى المقتار من معشر الدور صلاة وتسليم من الكل والبعض بروض تجلي الذات أول عابد وواسدة الأحوال في البسط والقبر سأطربه بالمدح إذا زهلهنا مدى الدار عن قولي وفيضي وعن إردي نبي قبيل الكون وحدر ربه فسلت عليه الذات أحسن بذا قردي نبي أتانا فاتحا وهو خاتم عليه الصلاة دهر كيما به أردي نبي عظيم لم ترى عين مثله ويبعث معمودا مكام لدى أرضي نبي عظيم خلقه وهو أحمد عليه صلاة من سماء ومن أرض جليل جميل صابر وهو شاكر أتى رحمة للكون من كظم المحض أفاض إلى كل الخلائق فيضه فأكرم بخير الخلق إذ أما بالفيض ومن غضبه طبيعة صعود وبغضه به أسود الأقوام اللعام من البيض وهذا بحمد الله تصريف ربنا له الحكم والتصريف في الحب والبغض على المصطفى والآل ثم صحابه صلاة وتسليم على حالة الترضي حرف الفاء فأهلا بشار قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سري ممنحسي لقد جال قبل الكون في الغيب وحده بإذن وتشريف وسر مخصص تستر بالألباس فالكون كله ما ظاهر ألباس لهذا مخصص تدور في

أهنئ نفسي ثم يوم وشهره كذا بلد قد مسه خير أحمسي وبهرا وعبد الله ثم عقيلة أتت قومها بالروح أين تشخصي صلاة وتسليم إلهي بقادره على المصطفى والآل بل كل مخلص حرف الضاد بمن تولي

عبدًا أبل كوني بحر الجود عين سخائي جميل محيا معدن وخير كامل جليل عظيم خلق رب لواء رسول أمين أجمل الناس صورة وأكملهم

فاصلوا وطورا لم أر غير وصلتي وطورا أرى أن الحياة مريرة وطورا أراها بغيتي ثم ولتي وتذكر أدواري بشوق حبيبنا تكل قلامي وهو عين المظلتي صلاة على عين الغيوب وغيبها وعال وسبب عيون المحلة حرف الراء رفعت حجاب البين والبين لن يطوى

على المصطفى المنصور من تربه مصوى رؤوف على شكور وهاب صليا على المصطفى المقر

بحب إلهي لك مزدل بوازيك كفان ابتغارا عن شكبت بحبه سكرت بخمري من ودا

تقدر لي ما هيا كفاء فطبت وجاد الهلك ما عاش عائش بذكر الذي منه تطيب معايش فملك وسلطان الملوك خديمه وذا شرف لم يخمشا فيه خامش خرجنا من الاغيار بالذكر دائما

على بجل المحمود ما عاش عايش لئن غاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي فلا يختش فؤادي حادش زماني رسول الله وهو مكانه وذلك حسن العبد الراش عايش خليفة رب العرش وهو أمينه وقد خضعت للأحمسيه فرعيش وشمس الهدى ليث إذا هيكل الندى وهو شافع يوم القيامة نعيش ثنائي عليه قد كفاني فصليا عليه إلى أبد فهي معيش حرف الخاء خدمت رسول الله شوقا محدثا به سامرا في ذكره ومنففا حملت وربي بالوداد أمانة وأحدا أرائيها ولم ألف نكفا.

تول ذكر المصطفى شغفا به وانا ما احييك انا عندي محدثا فارتعت نجب الفكر في غور وصفه بمرتعي انثي لم

تك من حج يعرقني ذكر الأمين فليلتي كأمين وخير الخلق قد أتها فالفرجا هوى أقرب التذكار قلبي وإنه متى الدهر لا يلفى يفارق ذا البرجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا أذلي دعني فقلبي به لجا هلفت يمينا إنني دهر ناسج لعمده خير.

فتح مكة وقد جاء وهل عذاب فوجا يلي فوجا فصلى عليه الله في كل ضربة عديد الحصى والرمل ماذا ذا الهرجا وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تهيض البحر والفلك والموجا.

والمقوال يحدو وبالمدح يلفظ وقد علم الأقوام عني مبارز ومن معرض الجار علي وأغلظ وأن أبالي والرسول مجاوري إذا سد أرباب النفوس وأحفظ وإني عبد الله أتلو كتابه وجنب رسول الله دهري أكرز وإن

وقد صار من تاتي وليد وأشمد فليس علي اللوم في مده سيدي فما شئته مدحا فلم أوك أفرد فبحر من الأسرار والعلم زاخر جواهره تزري أقود فتكبد وبدر من الأنوار والهدي طالع وأخجل شمسا في ضياء فنكبد وليس الوغى جم الندى صار موعدا ويقسم أموال الإله ويقصد فهو للإدى في ديها كل نقمة جليل جميل مصلح وهو مهبد أباد جموع بير وهو أبادهم وأرشاد من قد كان في الغي يخبد ولنا لأهل الدين عنا فغيرهم خبير بصير واهب وهو مقصد محمد مهو الكفر مضضيائه فقد جامع الأرداد يعلو ويحبد عليه صلاة الله ما قال مغرم غرامي وشوقي للنبي يناشد حرف الشين شمت.

رسول من الذات المقدس سرها قبيل الوجود سر أنس وجه بذي نبذت ورب البيت رب سوائه ألا يا حبيب الذات سيئي ألم بذي فإني لعمري ما بقيت متيم بحب رسول الله كافي ومنكذي وشغلي مدى أيام مدح جنابه ألا يا ملاذ الخلق جدلي وأنكذي وقدني إلى المحبوب جدلي بالمنى وصلني فإني لصلاتي لك الذي أتيت وإن القصر إلا بقلتي تقبل بفضي منك خير منقذي فصلى عليه الله مقدار قادره وآل وأصحاب على كل جيبذي سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره.

0: والحاج ابراهيم الياس رضي الله تعالى عنه من حضرة الشيخ لا وقروتنا إلى عروة الرب الحاج أحمد إبراهيم بيتك من معرفة رضي الله تعالى عنه باللسان عبد الله نصر واسكت لا بير بري بري ككمينا ستريت 080-35-88-6948
1: shekarun goma masu da kuma rukun amana tare da ku masu sauraron mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio
2: mi sauraro assalamu alaikum a halin yanzu zamu kawo maka karatun alqur'ani mai girma daga bakin mallam Alaramma Abdullahi Abba da fatan za a yi sauraro lafiya
3: bismillahir rahmanir rahim وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يا

الله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة

وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

قال ايش فاني اطيق افضل من ذلك يا منزل الله اني زن يي سما ده هكا تو كاي ازمين يو غوبه كا هوتا يو وقال سيتي اها فذلك هو فذلك صيام داوود صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الصيام ما كيتي يو اي غوبه هوتا shine irin azumin annabi dauda kuma wannan shine mafi adalu mafi adalci mafi daidaito na azumin da mutum zai yi ka raba rayuwarka gida biyu yau azumi gobe cin abinci yau azumi gobe cin abinci shine mafi adalci mafi daidaito an fahimta ko fi riwayatin a wata riwaya mun nana shi huwa afdalu afdalu ya fada mai kon adalu shine mafi ficin azumi fa qultu nace fa inni utiqu afdala min zalik ai zan yi sama da haka ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce